0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأذه
1: المغرب untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.